دونت مرتي العفو اليوم أسالي نولي ويتواصل تتغوص الحب يوم يدلي والي يدوغ فوليو نكيد نحوي دقوليك دالحب يوم

جماعه انت مديت يتواصل بقولي رسالين الحب يتحمد دسيدي اكلي ويتواصل تمورتي دقوليك دي حمد دي ونحوي تزوارا يتحمل مكيد الوالدين تزوارا ورد السالة ركرا تفاختي ويتواصل

وسواس دقيديو يحمدي وتسال ما إلا الحب دو سيرم مكنية السير دبوليو ورد تسال دبوليو نكيت نكين دكوريو.

سين أسمن إسمن أزواج ينسد نصب غروسو فوق نا غصن كذ تدوين عثمان الدهمة سجوس درار نديو أما الطاقم بزع الشرف سموس زول سانتيتيان بسفليدين انت بسفليدين نشوف نشوفيس وانتيس سوان Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, soyez bienvenus sur votre espace Libre Expression sur la radio 89.5 FM.

0: دوكال ثم دوكال مرحبا يشون الله وقنين تلين ومسلاي سدران ديوم الطفة ما تزاد الشرث السمو فرحة مقران يكتشو ميخانون غي خامنون تكالا وانا عندين ويدي تسنك القاوة تمديث سنين استزمرت النون إليث يذنا أزالة كان ثلاثة سوايا ذي نصليين تفريق أقفا أنا مالاد ديك لنا كان مال لزوبيتون على زي بعد سنين غزول نسو في سوان ونرحبا يسوان إسوي بيانفينو سي أفو روتي و تاكسيور و شومور et sans oublier les gens qui travaillent en ce moment, on vous dira, on vous fait un grand coucou en direct de la radio duo, émission Inaslien. Attention, Trocolina dit, il manque à faire contre Amiroche, Amielas, à ce n'est pas Zoul et Amiroche, un soufi, Cheikh Amiroche.
1: Zoula, Thmana, Zoula. À tous nos auditeurs auditrices qui nous écoutent en Algérie comme en France et partout dans le monde, merci de votre écoute.
0: Daoud Dilin Sriz Kakaran Swiathidin Sriz en direct de la Kabylie, info et sport culturel aussi. Daoud. Dassin dernier, Atili Sriz Kakaran Storkontinis Are Poem. دكتور يفصح دعني ذي ليستر كنت يزدعني كان على كونساي دو بسي كان الشطوح دعني أتي ليستر كنت دكتور يفصح أزال تزمرث أكوذ لطفي كان الشطوح دعني أتي لي كان أزال تزمرث أغضيوين من ذي وليهان من لي كونساي بور لا سونتي ذوين نتر C'est la première chronique de grand Saïd, l'historien et professeur de Saïd Yahya Chrif, qui est un grand homme, un grand homme, un grand homme, un grand homme, un grand homme.

يدير فوالا لايف كيت بلوكي سرفنا غير دوكلنا تيم دوكلنا مي يلتك التكان ايتي يتبلوكي اللايف سرفن اد نخدم دا ان ويترون نعم تبغي مكان دسلثي فوالا خربني الخيوط عامر شي خربي الخيوط سرفتي اورا لي ما اني دا يثدوك فوالا يون الخبر الخبر هناك يون الارتيست داني موث اون فا فيريفي ادنو غال غرور ون الشيخ عثمانين ديك قار ويترون الدمكتيه فوالا

0: ولا نسلات دحميش سنفكاز زول ذم قران سريد راديو ديو ولا داود دي فيان دو نوز انونسي سي افيك ان غراند تريستيس كنا نافون ابري ابري اوسي لا ديسباريسيون لارتيست امزيان شابي كوني سو لو نون احمد شابي ولا احمد شابي ذي ون زعني كان دي زونسي قم قرانن يتغنينا ما يشنا في الثدار يشنا في العويات يشنا في القبيليات يشنا ذميس بوزقان ذي ونداني ولا ذنسان قمقرانا نشميكي كان ولا ذا الشيخ ناصر عباسي خدم دي زيميسيون كويدس ضواطا سي يخدمنا كان دي زيميسيون يدس حمد شابير كدنا كان الجاهين بوزقان حدث كان ماتشي سليمان شابير سي احمد شابي دونك سي ماشي كيف كيفه دونك خيران شطو حكي از سلم ميروش
1: moi je vais vous parler de comment qui s'appelle des futurs ah d'accord donc alors le salon du livre à Paris Franco Amazir. Donc, à Paris, le 3 octobre 2026, organisé par le réseau culturel franco-berbère. Alors, le deuxième, c'est le ministre de la Culture et des Arts, en collaboration avec la direction de la culture de la Wilaya de Bidjaya et la bibliothèque principale de lecture publique à Bidjaya, organise un festival.
0: شرفي كان ميروش نسان سيول أزول الشيخ نصر
2: أزول لك يا شيخ
0: نصر أمشيك تلي شيخ نصر صفا شوية
1: أزول نصر
2: أزول ميروش
1: صفا
0: صفا Écoute, Chawera, merci beaucoup pour ton appel, Cheikh Nasser. Donc, nous ici, Cheikh Nasser de Miaro, nous avons un poète passionné par la culture, l'identité amazir, ancien animateur de la télévision, et s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Avec ses poèmes engagés, en 2023, il a publié Le silence et s'est incliné devant la parole. Puis Le souci de la société en Kabyle avec une version bilingue kabyle-français. Son dernier ouvrage, Soigner les mots avec les mots.
1: Par les mots.
0: Thujian Swawen. Voilà, Nasser Azulflek, un suffisant. Marhaba, un suffisant. Rien à cela, tu feras tout gaffe.
2: Azulat, man, Azulli, Amiroch, Azulli, Msouli, nous sommes en train de mettre mes cafés.
1: أزول نصر.
0: شيخ نصر، donc tu seras présent le samedi le 3 octobre à la place d'Italie. C'est ça pour le salon de.
2: Absolument, absolument. Il y a un client que c'est la 50e meilleure année les Marocains, les Romains, les Tunisiens, il y a des Marocains, des Algériens, beaucoup plus que dire que je n'ai qu'off. Il est le Saint-Mazir. Il y a un année de l'Est dans le livre. Franco berbère. Vous gardez Tairon Stromis, vous gardez Tairon Stemazir, c'est la mairie du 13e.
0: Yanni Amiero.
2: À partir de 13h.
0: الله يبارك يعني أميرو أمشين الله يبارك يا الشيخ نصر يعني كي ريبريزونت فو يعني بور فو يعني ان سالون باغ يعني هذا شو هذا شو ذي قمرنا هذا شو ذي تاوي ان كريفان كان وين هذا روح الارضين هذا شو ذي تاوي يعني كان ما كي دني غزق لنا ذا قمر ذا دنيمر ما ذا عني ذا نيتن
2: سنمرت أتمنى زما كانك دينا ولي ومارو مقرش تروح في اللي تعرض على التاري وكان باسكو بور ديك شي اوتور نايت كريفان سان بو كيس قرنيه كان الضيف اللي مي في لي صالون ماري لي صالون نكستي مالي و تيسينا وقال يوغارن يوغارن دي موسني يوغارن دي القبيش نسن كوين انا خاطر كسوي كوميم نوفو دي ليكريتور نكستي مالي وين يحمل غمار روح غالي صالون باسكو ماشي ديون صالون عالسين في تيكار مثلا ميرت سوس دا يوغير يدين شدينا بعد لا سي بي اف لا كورديناسيون دي بيربير دي فرونس يال تي كيس كاي لي اتي ديت مسبالي دي ديال باريس غنز القربه ينس نشدني يد ساوان يد سان ميرت نسن وتجميت نسن سان قرنت نكستي مالي وغمار ساموسني ساموسني ندير نو نكستي مالي وماري لي خلاص يميوران يفن اللي في موسني دقوران دقذي من سامبليز يرتش كلامي لاك يميوران ديل الصالون
0: ثان ميرت شو مصر أبيش يعني ديو فشيخ نصر إما نسي قلت تليفزيون المذ لابويزي يعني تيرا
2: سيران شو عثمان سلاف قدامنا المذ مرادينيها كان سيرو سيزي سقوث مليار دي الكولاج غورنا دي ثمورت سنغر سيرو كان إيمانيو سيدي سكان سيرو إيمانيو Alors, maintenant, les années 2000, fin 90, les années 2000, beaucoup plus, les années 2000, maintenant 2010, des Sawin, des Facebook, tu peux plier tant à autre qu'un aîné et zéro. C'est une grâce à ça, c'est une douleur. Bah d'ailleurs, nous devons la constituer à la soudage ou le dernier. Nous avons dit Cheikh Boualem Jouari, Yon Wahbib. Maintenant, si vous signez, vous avez fait le premier CD en 2023 que tu as cité. مسقرن لا تسوس ميت شناعي ومسلي ديون السدي دي فغان غورت زريدين السوم عم دي بكيس
0: En parlant de Cheikh Wish Kaïd Fo, Chetou Haka, Sliar de Boualem Johria, Dwin est responsable de la religion des Nag, Givgay, je crois, la Dwina.
2: Il est là.
0: Ah, d'accord. Donc,
2: il est directeur de l'Union des îles Gay, tu n'es plus. Mais il y a un édit de France, c'est un édit modéré.
0: Oui,
2: en même temps, il est tout à fait Absolument. C'était le premier. Le premier qui m'a poussé éventuellement à écrire beaucoup plus, à diffuser avec toute modestie un édit zéro. نسيب وسين بشي خدمه على البرومي سي دي سين غاس دا نسيب وسين واكن خدمه ا مودام زوارو دي فون 2024 و تزريجين الامل في زوز غادي نسام ايران نسيب يخدم الكونتاكت تاع ليديتور تزريجين الامل في زوز
0: فن مير ثورة تاس يعني الشيخ سول لي سوسي دو لا سوسيتي اي غير يعني لو شو يعني كان الشيخ
2: إيش بير بين الشوا ماشي ذن كيف يختارنا شيخ عثمان
0: خطر مردنا في ثجيان سوال ماشي زمارة درين هذا ذم زواروغي قورن أفنشتا خطر أدنفار نفد لبسيكولوغ لبسيكات نفد ذعنا دي زنسيا دي مزرايين أنا ما دي زيستوريا أدنفار يعني ثجيان سوال مثل دنفار الشيخ نصر أمشي يعني
2: ثوران كيس قرنية كان أزولاك دينا ولو تتخبي اللي يكان سواني اللي مو بار لمو C'est un titre qui existait déjà auparavant, hein. Donc il l'est Eken, mais je crois que c'est un roman Mujarrab Baskidbar de Dungel. Minkinien, Khadamar Toujian Swawel, dans l'espérant, il l'a dans le playlist, mais il y a un rassuré, il y a un dakuliwar Skyanaris dans Damaru, il y a un Zem Diaz qui tire une souffleuse de Francis, il y a un Nosfoun qui tire d'Alger. Il y a un Kinskarni Eken. يخدم من لا تراديكسيون نتاعي ديال ان نقول سميت اسفرين مره غير تمازيغ دين يزما ديني غادي الطف وغير نستوى قولن ايوا كان ادير هذه خدمتها كنا مقارن تاع السوق تاع دي السوق اسفرين سي تمازيغ ارت فرانسيس سي تي ان بروجي ديال يونس الفار كان الا انا كان سي تيليفون سي نغرس يوغال كيف قارن ليا كان تيلاوت نغرس لا فيغيتي
0: خاطر مالا ان ريكوي كوم سي يعني الشيخ بوام اي دي بروفيرب كيني غريغ فيكتيف نينيك وفيغ د كان مالا مرض فكره كان البوام نينيك وفيغ دما كيني نيغاس الشيخ ناصر توجيه ما ذا الصح توجيه خاطر شغل نتفد كيني قارن استعرف ريحه البال امشي يعني شنطك يعني ايش نربي لا شطح لا ميديسين بور مواث ما تشيش شطح كذا لا ميديسين دخل امشي تكشمي يعني غز دخل خطر قليل ميدني غز قلينا ذيون كي مزوره هذا شكشمنا كان ولا تقبيلي ثمي اكا ثوجيه امشي يعني يديو فاش شيخ ناصر ذا شو يعني السكري
2: تيختيري يدو ساعه تو سيد تيختيري ديجا راك دينير سيد سكان توجيان سوا ولا سيغه تاس جيزوال نورمالمون اللي ماشي ديون الوزوال ناصين وتقاران فرنا ازوال بيان دونك افيك لا كولابوراسيون الترادكتور وين يديرن اسفرين ارت فرانسيس مس ارزقي وناريس زمرك دينا انا لم يتقر لم يتسين على اني خضيع وانشتا اربحة تفات ماذا قلان اسفرون قلتو جيان يوناتي غرن دين السلام نتيز مراك ديني عرضة غيوة كنا تفكر أين سنة الرضا مازال لمدار التفطة وسوين دي لمدار صور إمزيان يجيغ دي العمار يجاني يريف موسني خطر الرضا مازال نتاومد الرضا مازال نلمد سيمال تخلاض إم ديازن يفن دي موسني يفن دي دي دوينا بوكو بلوس كوتي تكنيك خاطر واللي غالا كي دام دياز قرصي ديال سي كلت اللي غالا كوتي الكوتي تكنيك واللي غالا دام دياز تيك ولا نصوش ديوين دي زيغور اين انا بوتاتر شي با لي سيلاب ايتترا دونك و سي غالا تمسني القين بونشتا ماشا قرنا في العبد ما راهش الشوط اذا ما راه ديني هذه قاعده هذه قاعده امشوار نسار بزاف كي غاديني ضرني يدين لا نصوش ديوين ماشي غير من لن يركز تلاوين الى الشيرين اربح ثفات يمين توجيه مع الشيخ عثمان
0: الله يبارك يا ليونس سين سور انترنت انك الشيخ عندنا في كتابينيك ما دي فرنسا انا دي الجزائر يدرى لانس ان بو بارتو
2: دي الجزائر لانس دي ثلاثه تنكر لي طوال لي بريغي لان دي اميزور عن شي لي فرنسا دي اميزور الذي سيدي عيش كارديت شو لا وقت ناتيس ميسن سيدي عيش كان ريف لاميرين سيدي عيش لا دعنت دي لا ليبريغي ناتيس ميسن محمد وهران كقبو كل ناس نوري كان يلان دي فرنسا بوكو بليس دي لي سالون كان دي لي سالون البوشا اوري سكوس سكوس
0: ذا شو دي تشاف أمو كم يعني وغورنا بروبلم يعني ونا ذي كتبنا كذا كتب عشيق أما ذي ثمور ثم ذي ما
2: أشديني وغورنا مقران عين عنا ثم زيخ أشديني أكان تيدت لا كوميرسياليزاسيون باش هو أتزنز أمو دينيش نغا ونقالينيش أبعد دنس تقبيليت زما أشديني خصني مغرقين لليكتور وطقت نارة وطاس فين يعني أنك فرانسيس تماما استعرض ستوثلي النظام من كيستي مالي واحد دراسين كينا إما ينوث هناك يشبان كينيا وثورة ويدي يسعني اسم يسعني اسم كي مازالي كان ضم زيان خطر سعي غالة هذه اسم ميوجد يسعون سعي وران اسم وعرف الحسر ثم هي اللي كامل كين أتدخذ مضو كونت دوتر خطر باش ما تروح ضغط سريك لديسيون أكيد قبل يوكل أتصل ليبر نقل لك تنزيف نتاف إلا قد صار يسم كيستي ماديو أما ذا مدام زوارو أما ذا مدويسين خدم خطي دو كونت دوتر الكونت نقل لهم كينيا خدم دان ساتان تيراج أبري ما يكون التيراج اللي ندر نوع دوزيام تيراج مي الكونت نقل لهم دونك دبورت أبورت
0: يعني سي دوماج جي ديجا سولفي سي بروبليمي الشيخ نصر ني غاس يعني جي بروبوزي ميم او زوتوريتي نغن كوني دي نيكت مورث ما لوكال ما الجيريان ما اون جينيرال دون المغرب بوركوا اش نغاي غور و نخدم راه ان باسكو دو كولتور راك نخدم ندير رومي انجل المان ايطاليان بار اكزامبل انو دو ليسون هذه سعون ان فورفي دون غلا كارت بار اكزامبل بون هذه لا ماجوريتي خدم ناس 300 يورو واقيلا لا 200 يورو بور يعني كان يلي جون ايام من دي ادوليسون لا بري ادوليسون هذا واحد ديال ليفر يعني لا بيبليوتيك فوالا بور انكوراجي دان و ديك يكتبن بشكل نذارون و ميم طون دونك شغل سينسيون فونسيون عند ليتا ديريكتومون خاطر غير باش قشيشه مزيان داني لابد كي قارن استقبالي سيدي جينيراسيون تي سوت هاد نربي على ذي غير مالا اون لي انكوراج با دو لير احنا ربي وزهار ان سوسيتي son lecture là son elle va alors elle va perdre la bouche
2: là quand même si mais ça ربي انا كنقرا لك هذا واش شي سلام عليك تيغارين تيغارين تيغارين كي استماليو تيغارين يميوران يمشطح يشبان خطر ما قال ولاش سمعي وانت كي استماليو لازم راه ديني راه ديني كانوا تفرونشيز على قلاون ديريكت لازم راه ديني في الشلان كي استماليو الشلان خطر ولاش مشاتينا راه ديني كنيا ولاش كيران كيس فرحان خاص ما كاينين ديو ميرسي تخدم غير بور لو كوميرس نوت خدم غير وكنا دار بحريس جوست كان باش شيت سفراني بك توت موديستي ساعه كنيا اثنا ران كي الفرحي هو مقران فيش كي غير الشميو وانا تسعو اللي بري نوريس مكرضيف هذه الشميو وانا دي دما هذه لي سنينو هذه غير خرصو ميون جاري ناصينا فيرو دو دوين هذا الفرحي هو مقران سي با لا بيناسيا ولون زبيرا سي فكرت هي كانت تشي ماشي يول ماشي سين ماشي هذا ماشي دا وصغير نقولش دا دا شو كان اول تنطيد ويث عنا تمثالت لما رد البغي قد ما قلنا la catégorie une fils mais oui gardien il tourne et mainouten qui snord درش تحذين من الميل كانت لا يبقى ناس ما مايا بن موسى دي تمينا قفو سفرد سي الدوزيام ركون دا جلاس لا بويزي سفروميت انكوراجي في كشتا بيا مي مالوروزمون ولاش وي جلاس ديفكنا فود ناس ديفكنا فود اي ميورا اكي اي مينوتين ابعدا اي المغرب
0: Merci, Cheikh. Une dernière question, Cheikh Emirassan. On est le 26 septembre, c'est la journée européenne des langues. La chère Adinette Kaf, tout le monde, Cheikh.
2: قرن ثلاثة ديما ولا الناس كان استخدم ديما ولا الناس عرفت يستعلن ديما ولا الناس عرفت يستدر السلام غدا كنا نيلي كيستيما دي وهضرات فيما يمكن هذه اللي غادي ولنا راه يستعلن ماشي ولنا راه اي يستدر من اليوم نرى يمكن خرصوم أدرى ينس الجذلس النغ التمازيغ السلام هذا كان اليوم أري يعرضنا كان ديفك أبيك توت موديس دي شتو حنيس معكن إيوا كان هذه قيمة كان يسوثي وين دي تدون
0: دونك أكيد كان الشيخ نصر سرا دونك لو 3 أكتوبر سي سا
2: 2026 3 أكتوبر دو 13 à 19 دي لاميري دو 13 دي الباري
0: تلميذ
2: سلام على التصاير ديالنا وين ديالنا صوفي السنسي ثورا ماشي على كاين اللي غد الاقل غادي ندير 50 وني 50 اوتور يركز التلاوين ني غد لان القبائل لان الماروكيين لان التونسيين لان الروميين واذا اوك شدوك لان كنسقان كان اسوي نسني ولكن التالي سمازيغ
0: سلمي الشيخ

0: C'était Dassaïd Yahya Sherif à Amerosh.
1: Alors là, il vient de parler de le savoir-faire, hein, le savoir-faire ancestral. Il a évoqué le mot dinandrie. Il faut savoir qu'au Maroc, ils le font encore. Tu vois ce que c'est, Atman? C'est travailler le cuivre, faire des ustensiles, faire des assiettes, tout en cuivre. Et les lustres pour la lumière en cuivre, ça s'appelle la dinandrie. Tout est fait à la main. Voilà, Atman, c'est ce que je voulais dire concernant la dinandrie. Alors, bon, maintenant, en Algérie, ils ne le font plus, mais ils ont dû le faire il y a des siècles en arrière.
0: Après,
1: des...
0: Amir, je crois que le mot-là ne signifie pas uniquement le cuivre.
1: C'est travaillé à la main.
0: Oui, des fois aussi, on peut trouver nahas, on peut trouver le cuivre, on peut trouver aussi l'argent, le fouta. Ouais, arrange le micro, c'est bon.
1: Est-ce que tu m'entends là?
0: C'est bon.
1: Bon.
0: Donc, le hajjan, machikan de cuivre,
1: il travaille l'argent.
0: Voilà.
1: C'est l'acier, le métal. Mais le métal de valeur, hein, c'est pas le. Oui, voilà.
0: On continue à Amerosh avec notre. Azuldam Khorani de Saïd, c'est une chance. Voilà, une rubrique d'histoire. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Allez, on passe aussi à la chronique de la psychologie. Docteur Yifsah, a-t-il été dernier
2: Yvonne. Les conseils de la psy avec Docteur Yifsah, pour une meilleure santé psychologique. كيف كنت تزول في الأول ثانيه تغالينا الخدمة تغالينا القراية الطاسي مولان إكفكان ألونسون على كخش نغارو غرب زاقي أمزور وماضي يالس انتيلان تيماثين خدمنت معنى انتيلان تيماثين وخدمن ترى في كل تصنت مغليوين يتساكن يمذانن شينين لكن صممت فاهم مساك الخدمة وخامي تغيمة أي غرض في كميس على كخش أما كان وضع إقضاء نعطي غير ميكان قمي لكراش يعطي تغيبالا غير تيمات نغار يماس وكل دي سفيدي وغير سيقس ذا شو دنا يمسناوان نغا شو دنا لابسيكولوجي نغا حلش يجين تنفسيث دقيت مسالتك يتزوالا دنيا ذاكن السيدات إينا ذي نبحيش تنفسيث ذاكن ذاكن ثلاثة وقورن يمزورا الساعة اللي حزال بوشدو بساخ أنا ديلين يلوفان أكو ذي مس ستوى قولن إلها ماضيا مرايليا اللوفان يقيم أكو ذي مسيمي دي ستوى قولناقيا إدي تيليا وشدو مستمغليا ذي مات مستمقول ميس مالتي دي تمقول مالسلوفوي مالسيني يعني والتقود مالتمسليذس دينا إدي فنو والساغ خطر لغولاسون مغنفون غالساغ ينتي ماتوك بميسي ساعة من الحازال ناندي مستوون ذاكن ما يركل والساغي ما يلها ما يلو شريس خاذن ما يلو لشو غفلان الساغي ديون هذا سيفكني ومذان تزمال في صحان سيرزاد وما ماذا يقول قيم أسواس لوفان يقولوا كده ماسي قيم يدس ذيني هالماضي نيمية ميك بطاس قواس اللوفان ذي زار ذاك النساء ديو النمذان يمخلف آفي ماس يمرني غادي فغيميلا ثمتيا ودي السين يمذان النظام معنى ماذا قلت السرس تيمات أميس ذي لاكخش شتاقي فغالا ديني ذاك تخصص نغضاع نغ يعني غمزون يخير لو كان يقيمي خطر يسوي ذاك داخل لاكخش نزرا ذاك ولين سلام ذاك في ذاك يكس قبلن رشاقين عقت الهون ورشاقين تقل فيك سعان وسلام عضيني لان يتم السنوين دي كحري شاقين تنفسي نعان يمون تنفسي دي قلاقل يوقيشة مشطوح داخل لك خاش أدي ملال وقيشة مشطوح رش نظن أدي ملال دعان في ذيكني في تربين ذيك تعاونين من قال الكوتي سوسيال نغساغن أدي فهم ذي فرق ذي غوسيوين كلهم دوكاليس أدي فرق ذي تعلم نغذي المذ يوكن أدي يرجو أموريس نغ النوفاس ما كان داغن يذي المذ مثل قدر وايض أدي المذ يعني في مثال الدنيا في مسيرين تمزورا على اللسان تمزورا نون شو مالتمتين على السوسياليزاسيون اما كندخل لاكريش ذينك تعاون مليح الرش مش طاح من المسلاين ونود المذن يعني امسلايمي بويرسن تيلي دورال نا لاف ذينك نتجال الخرضن وذزلن ود المسلاين وذرفدني مسلاين استمعولا من قرن الورش مع القش على كم واحد سكخان مع ذيك كانوا كتيم قليمس تيكوالي مي تيمتني الساعه الشغل الى قد الهدوء خميس تزمات رمضان لا تيلي انا ودو كان دي سوسم نشتغي ماشي ديني الهان يوقشي شاقي أمشطح أما كني دخل لك خاش يزمر الدغام ذاك لا ثيني دي لهون دولا شاقي ناثي ذاكي دي لهون يسن سعاد تي مسنوين كحل شاقي انت نفسيت أسفق طغاد فقد ديش ربو ولا شاقي يسعون تيكوال العظيل دي مسلاي العظيل قول لكم العقل نغطا مونتال العظيل داني بسيكوموتور أنا في الحرازي أنا في يعطلنا غيسعا وقول دي هيرام كيرا يتفاستيلون غامشي يتفاقن جوث عفان شتاقيا لاكخاش ليون ومضيق وقايز مالا دي المدى تصن دغاوس وين وقشيشة مشطوح أشو كان الدنيا لكن لاكخاش ماشي دغار باز ماشي دي لاكول هذي روح وقشيشة مشطوح يدغم مزي ماضي هذي روح يوكنيا هذي في مانيسات الاندوا دي بانويس مال مع ناس هذي المدى تغاوس وين سورال وذي في مانيس وسلم عبكني مولان هذي ندهني نسن مدوني فرح مراي روح ما يتسوغال دلعني يعني يتسفد ذاكن هذي في ماليس يفن داك النيو في ماليس ولي قيمو شدو والساعة وكذا كخاش يقول وين يكسل الحين لاكخاش إلها وكلي مولان الدين كان هي الفايدة نغي سوية ماشية يعني ما يقيم والله فن كخان نغي ما يروح على لاكخاش الفايدة يركلي نغي سوية غادي نغي لكاليتي لكاليتي لغولاسيون نبسا غالين تيمات وكذا ميس ماذا يقول تيمات سقيم وخام ومعنو سقيم على ميس نغي ذاكي ذاينو الهرا ماذا يقول داني روح على كخاشة معنا ذي لكخاشة هاتي يوفي ما يوفي راغي مانيس دا يتجيك مولاك نقلق الحال نغا يعني يدي المذان وطير فذارة يغاو سيوين سورار سلفرح ماشي يعني نجمو عاين توجمع ذينا ذا مكان وهي نرني وهي نرني أما الكوتي نغي ذي نمسلعي اللونجاج ذي لا سوسياليزاسيون مع الشمال ثمتي أما داغن ذي بولا مع الانتليجنسي حرشي غير ميتين دورارون سا سيمولنا يسكفال دوك في حرشي نسن تعاوني ثن يوكن يعني السيرفون غالا نسن يسخا سيمولي المعناس في الحرشي نن أتمنى الحرشي نسن سوفيتمنى كنقلق الحال

0: سنفكا حدهن فلام دكتور ميرسي بوكو لي كونساي دو بسي افيك دكتور يفصح نوران سميتها كان لي شي دونك سي دكتور الفي دي ريشيرش اوسي فوالا تخد كونفيرونسيي اي فوالا دونك سي ان غراند دام حدهن فلاس سنفكا زول ذم قران انا دي ار بوام افيك داسين مثلا مرزوق ولد نتاث الى رونكونتر ان اكريفيا ايدير امار تشلي ذان يذن
1: ينصليين ان تفريق ثقافة التذويد دوميد سلم غف المواجين راديو ديو ذي سطاس انتركنين سي سنتفار كنت اغي بوام نغ فازوري اكو ذي سفرا ايدي تمسليين غف يمديازين ذي سفرانسن غف يميورا ذي ذلسنسن تتمسلاي الضغفة تاسن لقذي شاث دي شودن غالف مدين أكو دي ذلس أمازيغ إناصليين يذون قيمت دي ذنا غف المواجين راديو ديو الزول الزول مرا فلاوان ويقاذي دي سلن دي طفران أهيل لنتذويلت إناصليين يالتي كلت باشو هسنت اللي فرد نمسلاين غنواغين فقين رايلين يذنا في كلتاقين ذي نفقين إيقوراني ونبوذليسي قرزة تسطس دي مسلاي كفلاس وقذ إدير أماران إقلو لن ذي السلوم الولايان توفيرت إلا وقيل ذي الدومان باتيمان باكمات يفا دي مانيس يترون إذليسن دونك باش ذي ليون داميارون ما تشيكاني لقذي لين يخدم لاليتيراتور نغ يظفر أفري ذاقين تيرا إيمين يلتكت نغياليون ذاشون إذل فاضنينس أما ذي فيران أما ذي كسفران ينفقين نغ بسانيهن ذي ثذويلت إناصليين تفريق ثغفان ذي ثاركونتينس أغي بوام ذماس إدير أمارا ومانيلين الزول فلاح الزول لامس إدير
2: الزول فلاما مسا تنميرت ينمليح مليح مليحة في العرضان إن شاء الله هاني دي خفيفي في قذا إغدي سلن تقذا إغدي سلن
1: ويقاذي دي طفارنا كاقين ثاذويلت نيناصليين تراجونك إيوكين أدرض في استقسين النغ يمين نزرى ذاكني أذليسينيه أذليس وميثصمات إحجارة ديينين يعني اسميس إحجارة ديفكينك تيشفين في اللاس تراجونك استقسين مزواروميهين ذاين يانان أنشتاقيا دونك بور كومونسي vous pouvez vous présenter à les auditeurs نغسيم سفليدن غروي قاذيك دي سلن أكالا وناقيا ذي ثذويلت نغفر كنت أغي بوام
2: نكيني إدير عمارا أوتر دو برمي ليفر موسم مغلو ريسكا بيت سنتير ومبعد فردوني لوكازيون aux autres lecteurs et lectrices qui ne disent pas le français comme boum mais tu sais je l'ai traduit en arabe c'est maras en najim min al maqbara mais qui ne m'a pas vrai je mes études dans le corps technique du bâtiment et comme ça le don d'écriture que ce qu'on se travaille et soit mais je suis fous c'est pour ça que هذا الكور تكنيك هو الغداء لكريتور ولا ماشي
1: Pourquoi avoir choisi ce titre
2: Le titre est la article et ce site est quoi les raway خاطر يمان كاين ديجا سمايين اشي غورت مقبر كي ذا منزو غراويس موثنا السبع وقبليو كي ذا واش 8 دراق مرات مساعة 50 سنة دوائز أربع رات تاوية مرات مقر الخلاث قبريد قرن تسان وواقيق قارسن وقيد ذا سيغورة مقبرث غاسي كنت سمي يدير سمي ينا سيغورة مقبرث شغلتي مقبرث ثروة شتشا سبعة وراويس ثروة كيثني سيدير قوث حواجارة الريتيذم السوريد كم منزو لا تكتب ثيوثة منزو اللي فريوة منزو سما غاس أسيغورة مقبرة القبيلة ثم رسكابي دو سيمتير سالفرنسي بلا لستوار دو تيتر دو ليفر
1: يفاني هين أزول لقين بوذليسي حوزة كاتاس أتاس يرنا عيني تحكي ذاك عيني دو ريضز داخليس ذي نشود نطاس غالف متي

0: لدغا ثم تيمتي القبايل وقري لاندو قذرار أطس إيدم صلايض أطس إيد فكيرا كاقين ماشي كان تحكي ضد فين كاد النطورة أبو قري موثنا ثني رحمة ربي إما هيدا غني أدني نتي رحمة ربي سمي يذير إمي القبايل تمين يذير إوا كنا ذي يذير يا حكا دونك كطس إيد النيض إيد مصلايض كان يدوري دي اللي فراكي ذا شو غيد الميساج إيسونسيال إذا بغيض نغ كيلي لو ميساج إيسونسيال كو vous souhaitez transmettre à travers votre œuvre.
1: Le message que je veux transmettre à mes lecteurs et lectrices, c'est que Adzoron, la génération actuelle, c'est une génération beaucoup plus attachée à la technologie de la communication, les portables, les micros, etc. Ils sont un petit peu déconnectés de la réalité. Je voulais leur transmettre notre mode de vie. Même si des nickels, ou l'électricité, le hif, l'az, le miséria. Même malgré ça, nickels de nagra, le miséria ne souffre d'ergues ni mouloud pharaon ni mouloud ma'amrin, am tahar jaout, am. Voilà, le message est vrai, il est vrai. طس قوث مثلا سنيس نيموثن هذا غد يقوم كان ننسن
0: Y a-t-il un passage ou un aspect de votre œuvre qui vous tient particulièrement à cœur?
1: C'est une question un petit peu qui dérange. Plusieurs passages qui me tiennent à cœur.
0: Évidemment, parce que quand on écrit un livre, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a écrit, ça nous tient à cœur. Mais en général, on peut trouver une expression ou quelque chose. Le hadja, quelqu'un qui houzen mlih.
1: Un d'accord, mais le hadja est houzen, mais c'est une tradition. Je suis l'aîné de mes frères. Alors, il m'a si azizi. يمات حذاري الساعة زيزية أيني لهانك وخام ستخثن كيني ستكيد الحقي ستغسني ويثما الحقوق نسن من لم زيث ذرش ستع الحقي سبوسو مال ستع الحقي سنتفاح الحقي ستزورين الحقي سنغمان كويث بعد مرات ولينك لنجوستيسني الرياجي سيثترون تعقيدن ويثما فقرسني ما جست ذيك وقين ذي مثوى نمقران ذو قي كان رثا في مزكا أرثويا ثنون أما كني سينا يذير كثاغش ثنين نس التفض ذي مك التفض أرثويا ثيك ثقي الأكسيون أقي ستون أكسيون سبونتاني دون مامون مام يا اون انجوستيس غير ورويس مي ستون انجوستيس كي لا جوستيفي Vous voyez, C'est la même femme qui est soumise qui devient insoumise. هذا الغدا في الجيب كيما ثين النغ تجي داثين النغ امشي لحيفي جيد كرنت تجوجن تلاج دو 13-14 ما تشيد زواجش فينا لمن ستان ريكريت من دمان دابر تاوين تدهد خدما تغاولي ورقازيسي ويثمثن ورقازيسي سماثين ورقازيسي الجيران العقلية تدارث دونك ستين سوميس مرد يسي وانا اذي وثار راويس ناضي تعديف الحرمك وخميس نغسمي دوسة فرنسا الكولونياليزم يدوفين انسوميز يدوفين انسوميز فغنت تجيم جهاد تدافع عن تفساد دار تدافع عن تفرى وانسان تدافع دونك يظلي ثلاثوميز ثورا يدوفين انسوميز
0: اللي ساقي ويسين إما المي غاكي غي غارة ديفاق ديارنو غاكاذ ويسين غارة سمزوارو ياقيا فين غارس استقسي نظن أسكت اللي ما كاقي ثورو السنة قيدي ثمليليين نغيين اكسبوزيسيون نغ عندا غاكا ليز اوديتورز مرنا كمليل انا كنا مليلنا كان سليز اكخيفا اشترى ديانين اوغر مس ايدير
1: من المرة ديفاق ذلي ساقي نينو نغيرو زمرضا باش تميز سيتان تروازيام ني نغ دوزيام ني تاع الصغ كان يتشكا لنا بريفاس
0: داكوغ
1: وتعطي لنا راه ديفا
0: ليزيكسبوزيسيون
1: ما الا وين يبغى نادي زار وين يبغى يمليل وين يبغى اديكم صغرنا نغ بالك انا كم صغرش ماشي كان اثر قلع الصبح كاين لا وين مسقرنا لو فيستيفال مهرجان الوطني للكتاب ذاك لا بيبليوتيك صحاكي ذي وث سي تان ايفينمون كولتورال كي فا دوري دو 26 سالمال 5 اكتوبر وين يبغانا غيملل وين يبغانا هذه غارتي كتابين لنا وين يبغانا ايشونج ديدي ايشونج دو ليفر اشني نغ انشوف يسول ومرحبا يسول
0: فن ميرف مس إدير سوى كجيني هين ثبضت ذويل طغرثة جرس أو نيني قيمة ذي السر أذلي سر أرثوفاث
2: سلاد دي مسا داسين ار بوام ا كانتيرفيو افيك يدير امار احد حل في لما مسا داسين كما حزر بيا ميفكر بين ايفان ولي انا عدي يوث نتركونت لسبو انا سرفيه انا عدي يوث نتركونت كان اول له تزمرت نا لا فالور دو لا سونتي اكو ذا الكوتش لوتفين

0: sport, info proposée par Daoud en direct de la Kabylie sur 89.5 FM.
1: Azoul Daoud, Azoul Flech.
2: الشيخ عثمان عمي روش فير دي سمح سيستان ميال امكان ميال تساوي لكم دينا غزولهم سر الخير مراف لو اني مدى منسى عارك نقارن اتصل من الوقت فنروح السري ذا كاس حوش تسالي نبدل ندور ثيات نفدون الكاس استربح تغنوث من الدين
3: أزول داود
2: أزول عمي روش ما زول فلو نقيس نغد نروح حكا السري ذا حوش تسالي نبدل ندور ثيات نفدون الكاس استربح تغنوث من الزيار نزا لانت سمليدي نصفين وعدير أرلا كان جوجلاف وسبعة وعشرين إذا اللي كان نقد ذي كونر الحسين يتحمل ذي سيزي وزوف ثلاثة من اللي تنزوارو تربح في النغ للزاير الزاث لا زومبي أن إذا تربح ثلاثة يسويين غريون حجم يبيد يسويين مزوارو ذي دقيقة ذي السنة سكالاي عذل دقموض ذي بحريش ويسين ذي دقيقة سبعة وخمسين ميلا هذا مزاي يبيد يسويين ويسين يتربح من الزاير ذي دقيقة سبعة وستين ميلا الحجم وسا يبيد يسوي ويس ثلاثة ادنس مكي كان تيم لي ديال الجواروث في الصف تكنيك تاع الدنيا يوصل غمي ابراهيم حمداني معاونيس عنطر يحيى بلا ما نسو غني ديال الصف هي لا موسى صايب اماكني هذا المانجر جينيرال تربح تاع غنوث ادنس مكي لكن اسم ثلاثه اسم 29 هي يدي تونا كاس ثلاثه اتيلي كاس من ليس زات البولندي زينا زي بولندي ادنس مكي كان لكن يون الغوغي دو سوفور مثلا صافي ديراليس دير خضار من الجزائر لكن من بعد اين ظران ملي لي سيي ميز اليوم وين ذا ميورار رايان اي تنورين ولا كان كان صغير نتصور اوري لقنا راه اي ميورار يعني مانشستر سيتي اي سوفر دني سوفر الغوغ لا فيديراسيون تاع نوز من الجزائر ندب خضر اني ذا ابراهيم حمداني اكاين يقرر دنا في ديسيدي لكن ميورار رايان اي تنوري ادي روح ذي سربح سي غنا سودنا ادنو غال غربي غال الجزائر اتنبدو كا سي الغوغان الجزائر ندب خضر دي البحريش أم جوارون أن إذا هذه لين تكس ناثم تمليليين أسل أسل خميس سي جياسكا أكو البسكرا البسكرا ميلا سيار بيض قبل كا الأولمبيك وقبو دنس مكيا كان الأولمبيك وقبو يارانا ذكرا من الوقت كان خدم تمليلي في ماتنا الماتش أمي كان بزات البيارة من إذا خسرت سينيسويين غالي ون ميلا البحريش ويسين لما بنفجيز تغالد سيب نيسور سلاثة يسويين نغسر بح سلاثة يسويين غالي ون دنس مكيا كان عزازقا نعجاس عزازقا أزكا قبل جياسام نسكي كذا ميلا ذي انتر ريجيون لانتر ريجيون است ويست نظام جي اس ام بي صغلي هكا بوناريس زاف بوكا عاسيون يسوي غادو لاش ميلا اللي تروزي سان سيفيش هكا تربح زاف من برج غدير السينيسويين غالو لاش ميلا نظير اللي زاغم في اللدى كاس مليليس ناغس نظير اللي في اللدى كاس مليليس ثان تيم ليليس سوبر كوب عارف حذيين انيذا مساف اقبو ثبوين تيم ليليس زاف من جياسكا حذيين سربعة يسويين غالو لاش الشيخ عثمان ما عميروش ميلا السان اكا اسقسين تنماتن وندعنا
3: باش وي فازي فازي عثمان تاك شوزا وي كومون لو كليما Ça va là-bas, si il n'y a plus les incendies, c'est fini.
2: خاطي ولا شكاي سي فيني الحمد لله دنيني الحمد لله كاين لوان الخريف عامر وشا كثيره لنا كاين مكان اذا تمسي ان في بلاد دكا في بلاد الهواء نور خريف ولا سي صالح الخريف عامر وشا
3: اش كاين سي لا
2: سي لا باش باش كان تسمي اذا لي الصندي ظلي حمل حاله كشويه راني قاعد نسفس سنين حمل سني 30 دوغري كوا
3: 30 دوغري اه وي سي با مال 30 دوغري كومون جو دير است كي لا سيشريس سي تادير كو است كو لو سول اي لي سيك كومون en France là. Non. C'est-à-dire où le chaman, il n'y a pas de pluie.
2: مس كيف داك النقد تراد الخريف ساعه بارتير دو ماتنو عامر واش كاين الا وانا يتغلي الجزائر ماشي تمرت دو كيلومتر بلوس دو دو فوالا دو بلوس دو دو متر 2 مليون كيلومتر كاري عامر واش
3: 2 مليون 400 ميل وي وي وي
2: فوالا يا سمدين سمدين زعما راك دينا كذا الا وانا ديك كاس ديال الصيف زي ديك كاسران ديال الجزائر السيغنا
3: Oui, ben c'est bien. Merci pour le renseignement. Ben à la prochaine, Daoud. Au plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci.
1: Merci, Daoud. Merci, Daoud. Voilà. Allez, à l'instant, vous dans un petit remercie Daoud qui nous a donc transmis cette chanson. Elle vient de sortir. Elle n'est pas encore sur le marché. Donc, il est je vais en soit سي نورو بريزي خدم كان لوسيف ابجاوي تجليت سليمان عزام فلاس العفو ذا رحمه